0: du har rett og rett og rett og rett og rett. سيب جيش درهان تسيش تسوه تقاطب
1: هاتي للتفوق في هاسباه وديلي يتي لاسكالاغي تفنظ الاستنطي تلال تعدرت يواتسوه.